0: كل الدول نايمه يا الخلايا النايمه هصحوق حالكم. نحن قلنا الله اليوم والتاني عبي راح لنا عيلات وطائفات ان الله وهذا انشروها اما راح مسكوا انشروها كل الدول كل يوم عبي راح شهداء اطفال نحن ارهابين نحن
1: ما نزلت

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم